تاريخ النوب أبرم من تأذب ماي كبامو يبي نبت تنامو راجن ينكي تنمو ديمو طمياريك نوب موب وينو ويك وينو ويك تتنكا برانو كوب رازرة تنغتا ما Mati tang nak kubamu Apara mak mandak gunmu Apa dia semakin Tak jaru tak kapi Amrati suramu Pani salakam wa Nye Koko kano Amar mal ziriyamu Pani okriyu ha Nye Sinti kano Amar kukurk nawa

اسمها مبرم من البروجرام ده ده ده هندي فيلم جيت شانكوك نانا مانينا ده اتون اسمها من جامن فيلم جيت كوك نابانيا وان باتيفو ميتا تشالو يا فيلم جيت اوسكاينا وانا كاس اجيسن غبا جول تامبا يا جيت ويا

ناس نصوني جم أنا انتزي كمان يجبا على فنية فيلمني أو أنا يجي كوك نصوها ده جون جونسون اسمه كريسنا كوتيس فيلمني يجي كوك نبني وان شوي وصلني جبا سونا سونا.